الحمد لله الحمد لله الذي وكفى وسلام إلى حبيبنا مصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة إلى الناس بشيرا ونذيرا وهادي إلى حق وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه على النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم بتقوى الله أوصيني بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكر الحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين سيدنا جماعة جمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita berselawat kepada Rasulullah